الترتيب يركول دهف التمر دكال الشنول النصيحة يشقق انت متر تمتسق الشقق انت شقق الشغل الكلن انكل تماشق يكلن النسل نشا ليبيا ألجي مالي بوركينا

ouais, toi, c'est un Njoro. Njoro, il s'est mis à la maison. Ah, Shinja, tu as dit la machine de Dibros. Monocal n'est pas le bocal. Sada Wajhanet. Med. اتصلي دهلي اتني كناس الصهر رسني تيلالي كل إلك سرها ترزن نس لا تهلك أصي إزار يجهن النس جلوس أجهن النس أرز أوان غاسالي تغل دغي أغاك الوران كالتماشق يرقص جنن هورو افودي ملل تغدغ بينك لان كلام صر جار غصا جهن النس ورو ينقاد ورنقل هن ارزنك يدقدق افودي ملل نمو سجل ابد نظن الدواء لا دغهر يفك كدر سجر أفوى شكا وضا سلي إن قلنك حمد أحمدك حوانك حمدك قبانك غطبك محمدك قنفع إلا ورس قدوارس جنن واني إن قلنا أودي فلناس قدواران إن قلنا تكل الدم ملل تكل التنبغنا تكل الكمنقو كل الدا فرش كل بنكر تكل تنعيشة تكل غفنا مال تكل غاشف كل غرقندو استوانا الدهالس داننا الطاهرك طيفور بس الفلتصالي الناس هنا يداي السديس الناس المدهدفو دي ملنتي دي الترزة ارزة شنجك ارزة قلبك هنا يداي سندم يجباس فلس هار الدوسة فو دي ملن هست الدوسة موستو مشار يلصاد يرمسي سلان يسوس دريس من اجهن النيندا هورت نار الوقار دور ضبط جاد فودي ملل وصل انت نضجرو الوقار قد قل اسد تضا تفك الا ورين قلنا احمد احمد خوال الناس يسال الناس يسلم انت انت رزن فودي ملل اتباتل وكل الوقار دغر تمننا يحولنك محمد كفيري بالشوق القيدي ناس نجت الكرد غطفل جاني الكرد غطفل جاني داوت هرت داوان المهد هرت جمع الطفوك دنين دا أس جمع الطفوك شكا مهد تمتولون دنين دا رماسة هارس جاني محمد الصالح أقا حمد الناس وايفنا الناس همم تكد غفنا ما سد واحد غصمد وساقي اجلا نايا يس الناس اجبس فلتصولي الناس هالي سوسا يضع هالي سوسا يهيها الناس هالي سوسا يناي تاسنيت الناس اجاسي سلا اجبس فلتصولي الناس اجل هردين غرا ورغي فلن ينفلتك التامرتك ديرا وينك شققني فوجهنا وين نكون ويتني دات الدي جاف الميدي والنسل المكلل انسل اتنفوش كنشيل منظر ناجي في نفوقال

أكل أشكا كلان تنتبكري تنتجات الميتون ون منظر نغرغ انتغسا أتنفو شكا أقلل منظر نهض انتغجرتو الكداسنا تسي كل بري أبن برا أمن وكال انجرتو تنفيت أسجن انجرتو وكل الناس ينقولنا تبرك للناس هالقي الناس اسم الدنيا صاريك رضت مضنا هالي سجباس نستصولي الناس الهالقي سرسل الهالقي سهلين الهالقي استغسان سد دبران الناس الخرجة لك الناس جروك تيكال عطاهي تجاتي كاوت الناس ترزايكال باستي اللي ليلة نهنس واللي ليلة نهرنس ارزق قلبك يرزقك سجهن الناس انشنجا ويجار غاوة غدر ومغيطة وكسنت كريطي نسلما يا رزق النسلما أسد النسلما أجرون الراحت إنسان دهنا تنفو شكا إنشان وتسنت غرمتين جرو أتدين وس أسو كاميدي الناس قلبك إنا سواستم غديه النيل يدكين شلطة شرمي دنك سعزادن شلطة شتي سنين لك

الناس ورتلك مارين أغلى صدر السنهرة وزر الست أخفر لغاسك لا تمشي اللباس التغلس تكفي بايا تغسل دور ترزل فكلا وتغشل واس السنين الناس أكي سجر تصولي إنك

قرن لباست إلا دق اللي سباست إلا بدا ألو قرار اسكنا كالوز جاكا إزغاكا أقانا فوق جرا والعافية.